0: HTR.
1: C'est sur le 99.1.
2: يا خوتي توحد الله ونعلو الشيطان يا ولاد العربية يا بنات العربان هذه دنيا غرارة وش حار راحوا فيها من بنات وشبان